متعوده تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب فيها كاننا اقدر اخلق منك اسطوره وبعدين بسهوله اهدمها لعبك ايدا لحد ما ازهق تاني منها اقتل الشويش ابسط من كده.